استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.